0: من بعيننا علينا مش صح.
1: قولي
0: سيدي مجون بوبوك من ابني باي بوبوك.
1: أيوة
0: سي ما تكون من تدرس كنتي كان النوبو وزي ما ريبرا او ايه نعم استمان دامي تو كنتي كان النوبو سي بس انت واكو ميتا تو كان النوبو
1: كين انت مانداو
0: سونامي بور ejemplo بول ماندامي مي هو سيمبو
1: دا نوستو دوزا
0: كوريكتو